وامي كواي ومو بيا مروهي بيا ومرو مروهي ركوري رمكلا ما ليشا ما سويلاي إيهالي سايا منا ليشا كروياو أرمي راتوم كريمي لكن كلو بيا يو كن كاو كوهاو كن كاو ويسايا وياربا مكاري بيا لا ياربا فنانا نوبا ما نينا نوبا تكمي أبا أنا كيكو هريا أبا أم كها كا أمني أو أهلا متكلا أروكو كلو نيو واليلا kisuelewi ee ah kahe ke na rongwa yo kranya na rongwa rapa